شوف الله يخليك إذا ما زيد ما تسير إذا ما تسير تبص شوف تكسي ما تمشي ما زيد كنا كنا قدرة شيء نسمع شو الموريتانيا ويجي معاهم بشر جايزين رجعت الواحد